والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

تخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج

للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.